0: بل ماشو خوالاري بل ماشو خوالار حبو يزديلر دماشو يلانلاري دماشو يلانلار يدور زوم سنا حبو كابيلاري بو اي كابيلار كزما با فاديمه
1: كروم سنا بي تركي تركي نو ياغزنا چيكارو چاروكلاري سوكارو ماغيزونا سوكارو ماغيزونا چيكارو چارو ميتا سوكارو ما...
2: Ev almak isteyenlere... Yapmayın.